يشعل الليل تو سزاد ليني تجيبي يتو تو بين سسكيسي بتساعدو اي بين عشلا اكورد ابلاتشا بين عشتين بجانكو اخوت اه بجانكو اخوت اه

ليش قليل تو سزاد ليني جيبي يتو تو بين سس كيسي بتساعدو اي بين عشلا اكورد ابلاتشا بين انشتين بجانكو اخوت اه بجانكو اخوت اه